شبرت اما نسي ويابل يابا يم جنندي ويونياميا وسساني باسبرن اهاوني نايا نديا جبنا وفهمنا وقالتو مني اهاو بنا وفهمنا وقالتو مني